0: بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
1: حكومة غدانر ومكرن تبين تمودل سكول دكشي كاساب ورابوجا لا يمسباو لك ترى ناقيتا مازش عور ايكم كوير ووطنك وريوا أبد العربتي
2: دع القرآن دستورة تكدر نيمان ايكي واتو سيبي تهنير واتساب زوا ون اللمبر سبلي بقوي سبلي تقوس تقوس بي تقوس تقوس بيا سبلي تقوس دومن سامن دامر ايكي بانغرق اسلامية نمكرنتر الباشن دزارة باير يادن غنت دقوري وا دكما شاد كراتن دكغباتر اكا كما تنتنشي
0: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: ربك الأكرم
1: حكومة القدانة ومكرنت بنت مودل سكول دا كيشيكا ساورا بوجالا مصباو لكترا ناقية مازش اوار ايكن كوير ووات اندك دا قريوا افاد العربتي
2: دا القرآن دستورا دا تكد نيمان ايكي واتو سيبي تهانير واتساب زوا وان اللمبر سبلي بقوي سبلي تقوس تقوس بي تقوس تقوس بايا سبلي تقوس دومن سامن دامر ايكي بنغرق اسلامية نمكرنتر Albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar aka kuma tantance

0: ربك الأكرم
1: حكومة الغدانر ومكرنة بنت مودل سكول دكي شيخا سابورا بوجا لاي مصباو لك ترى ناقية مازش آور آيكون كوير ووطن دكي دكوري وابد العربتي
2: da Alkur'ani da Sura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07788881 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar aka kuma tantance

0: علق اقرأ وربك الأكرم
1: حكومر غدانر ومكرنت بنت مودل سكول لكيشيكا ساورا بوجالا مصباو لكترا ناقيتا مازش اوار ايكو كوير ووات اندكيدا قريوا اباد اللاربتي
2: دا القرآني دستورا تكد نيمان ايكي واتو سيبي تهانير واساب زوا وانا اللمبر سبلي باقوي سبلي تاكوس تاكوس بي تاكوس تاكوس بايا سبلي تاكوس دومن سامن دامر ايكي بانغارك اسلامية نمكرنتر الباشن دا زارب باير يادن غنت دا قريوا دا كما شادا كراتن دا كغباتر كما تنتنشي
0: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan tafi karfin shi. To duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyar su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله يا هي وانا هالي دا أكيتشي وانا أبو وانا أكيتشي كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناسيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله يا الله خياي وانا حالي دا أكي تجي والله تالله يا بند زي ربا كده تقراهم دنيا كده.